انا جيف بابور بتطور بالعرض وماكين عريض وفريد من نوعه كمين المخا كل سخت كل مين بيع واختفى صدوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سر النفط ورادار على الزاب على طول بيعرفكم شو دبور على طول وبيقول وقت

0: Vi ricordiamo che potete trovare i nostri approfondimenti sul sito www.ondarossa.info.
1: ناس الناس ناس البال ناس البش في جروح الغادة انا ناس الناس الناس كيف حالي ناس جروح وناس احزاني ناس بالي وناس تعباني ناس بتحكي بوزي مية كل شي بخلص كل شي مؤقت هي جوا ماكلة مؤبد ومؤبد قلبي بيتمدد احنا روسنا واحد نفس المبدأ من موت لنشوف حد مكلبش خش السلاح ونزل السباح في شهيد وزغر اطلع فروح في شتات في البقعة البقات وفي منابع شو ما فيكم ما فيش كل شي جوا دش بدش من باب من غير بنسحب امداد تحت البلد بلد بلدة اجداد بتشوف اشياء تخطرش على البال ايه امين بصحب اقسام هي قوة استولت وجدان جتنا صحوة ناس طلوا اندال ما تحبش بعمرك حد يكون بواك ما يسونش الخبز يوحلك في الواد
2: 25 وقت

ابكي انا صبي لدموع اتقيد عن زنازين جلبوع يدوية حلوة لتصنع بوع ثمود وهود وكديس بعيد لبقلبي قلبي بفصل اميال من قلبي قلبي تفصل مسافات مش حيلة بتيجي نروح نسري لها حراس القلب بنروح ندي

دستور سطر سمرة برصاص وبارود خلى الذكرى بالأفق تلوع عاليهود صبرنا كأيوب واللي رويح من أرض يعود التاريخ بيشهد أصلي من الدور احنا لعبنا بأول كأس علم عملوه منين جونا من هدول طرهو الله بليهم فينا من رعب لخطوط عيد شباب للبلد تروح ما تهيب الموت وبجريها تروح ارفعها فوجه للسوكيت من الموت يا عمي من خوفش من الليل ونجم هالصوت في البحر كروش ودفوضع ارفعها فوجه للسوكيت من الموت يا عمي من خوفش من الليل ونجم هالصوت في البحر كروش ودفوضع